0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

وبتندم وهي عيوني بتندم. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

وصلاة اليوم يا رب، يا رب يا من أشرقت شمسك علينا وأعطيتنا صباح يوم جديد، ربي التفت إلينا واجعل ليومنا سعيد. أما حكمة اليوم تقول إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. والإنسان الذي لم يخطئ لم يجرب شيئا جديدا.

وقال نيلسون مانديلا: الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم، والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة.

والصديق الحقيقي يرى دمعاتك الأولى ويلتقط الثانية ويمنع الثالثة.

وبهذه الأيام معظم الناس لا يستمعون بهدف الفهم، ولكن يستمعون بهدف الرد. وقال جبران خليل جبران: هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع.

أما إنجيل القديس متى يقول اليوم: خرج الفريسيون فتشاوروا على يسوع ليهلكوه، وعلم يسوع بالأمر فانصرف من هناك وتبعه كثيرون فشفاهم جميعا، وحذرهم من أن يشعروا، ليتم ما قيل بالنبي أشعيا: هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي، الذي رضيت به نفسي، سأجعل روحي عليه فيبشر الأمم بالحق، لن يماحك ولن يصيح ولن يسمع أحد صوته في الساحات، قصبة مردودة لن ينكسر، وفتيله مدخنة لن يطفأ، إلى أن يصل بالحق إلى النصر، وببسمه تجعل الأمم رجاؤها.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يجد لبنان نفسه أمام اختبار جديد بين منطق الدولة ومنطق الدويلة. فبينما يسعى العهد الجديد إلى تثبيت حضور المؤسسات الرسمية واستعادة موقع لبنان العربي والدولي، يبقى سلاح حزب الله وخياراته وارتباطاته بالصراع الإقليمي عاملا أساسيا في تحديد مسار المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد بين واشنطن وطهران على الساحة اللبنانية، فتصبح البلاد مرة جديدة مساحة لتصفية حسابات إقليمية لا يملك قرارها اللبنانيون، إنما يجرهم إليها حزب الله تحت شعار وحدة الساحات. وفي هذا السياق ترى مصادر سياسية مواكبة إلى أن سلوك حزب الله خلال العقدين الماضيين يظهر أن خياراته العسكرية بقيت مرتبطة بمسار الصراع الإقليمي أكثر مما ارتبطت بالاعتبارات اللبنانية الداخلية. وتشير إلى أن حرب تموز 2006 كما جبهة الإسناد التي فتحها حزب الله عقب أحداث 7 تشرين الأول 2023 تعكسان هذا الترابط بين القرار العسكري للحزب وتطورات المحور الإيراني، الأمر الذي يفسر احتمال انخراطه في أي مواجهة واسعة جديدة بين واشنطن وطهران إذا قررت إيران توسيع ساحات الاشتباك. اكتسبت زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رأس وفد من تكتل الجمهورية القوية رئيس الجمهورية في قصر بعبدة دلالات بارزة لجهة الدعم القوي لخيار المفاوضات وما ينجم عنها في مواجهة رافضي هذا الخيار والحملة المتصاعدة منهم على السلطة. عون أعلن أمام الوفد أن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بدءا من العام 1949. وقال الرئيس عون: أؤكد لكم أنني لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته مع إصراري على أن تتضمن كل مواقف توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها. ومضيفا: اتخذت خيارا صعبا وطريق ليس معبدا بسبب موازين القوى والحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي وغيرها من التعقيدات، وهذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها وأخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها. وقال: الأمور في طور الحلحلة تباعا، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. وأكد جعجع بعد اللقاء أنه لا يمكن أن يبقى لبنان في المجهول، ويجب أن تنسحب إسرائيل من الجنوب وأن تحصل إعادة الإعمار، ولكن لا بد من قيام دولة ليتحقق ذلك كله. لمس وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي اهتماما لافتا من الدولة القبرصية بالشأن اللبناني خلال زيارته السريعة التي دامت بضع ساعات، والتقى خلالها رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس خريستودوليس
ووزير الخارجية قسطنطينوس كومبوس، ومن المؤكد أن اهتمام قبرص بلبنان ليس مستجداً، بل بدأ منذ انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتعزز بزيارات متبادلة بين الرئيسين.

البحرية بين لبنان وقبرص رسمياً في 25 تشرين الثاني 2025. وكشفت مصادر مطلعة أن رجي دعي بصفة ضيف شرف إلى اللقاء السنوي الذي تنظمه وزارة الخارجية القبرصية للسفراء القبرص القادمين من مختلف دول العالم، حيث شارك في النقاشات والحوارات وألقى كلمة شدد فيها على عمق العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بقبرص ومتانة الروابط بين البلدين. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفدا من فعاليات بلدات حارة حريك المريجي الليلكي وتحويطة الغدير ضم مختار حارة حريك رئيس مركز القوات سلام كسرواني ومختار تحويطة الغدير جريس متى ورئيس المركز في البلدة حبيب البستاني منسق منطقة بعبدة جورج مصر وأمين سر المنسقية جان عون، وفي حضور عدو تكتل الجمهورية القوية بيير بوعاصي. وشكل اللقاء مناسبة لبحث شؤون هذه البلدات وشجونها والتوقف عند صمود الشباب أمام التحديات والمصاعب التي يواجهونها في مناطقهم. لم يعد سقوط ورقة حزب الله احتمالاً سياسياً أو شعاراً يردده خصومه، بل بات حقيقة تفرضها التحولات المتسارعة التي يشهدها لبنان والمنطقة. فالعودة إلى المرحلة التي كان فيها الحزب المحظور يفرض سلاحه وقراراته على الدولة ويقدم نفسه بوصفه الممر الإجباري لأي تسوية أو تفاوض أو قرار مرتبط بالحرب والسلم، وفي الواقع لم يعد له حزب الله بحاجة إلى أي دفشة خارجية ليسقط، بل لأنه قام بنفسه بكل ما يلزم لإسقاط مشروعه، مغامراته العسكرية وقراراته الأحادية وتبعيته العمياء لإيران وإقحامه لبنان في حروب لم يستشر فيها اللبنانيين، كلها أوصلته إلى النتيجة التي طالما حذر منها خصومه: عزلة داخلية وانكشاف عسكري وتراجع سياسي وبيئة دفعت أثمانا بشرية واقتصادية إلى مقابل مشروع لم يحمي لبنان ولم يستعد أرضا ولم يبني دولة. والخبر الأخير، أعلن مركز عمليات الطوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان عن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للقصف الإسرائيلي منذ 2 أذار حتى 10 تموز باتت كالتالي: 4321 قتيلا و 12207 جرحى. النشرة انتهت، وإليكم الآن النشرة الإخبارية من تلفزيون لبنان مباشرةً.

أهلا بكم. العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته، طيران مسير فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية، وغارات وعمليات نسف وتدمير جنوبا. واشنطن تهدد طهران، افتحوا مضيق هرمز أو العواقب وخيمة. ومجتبى خامنئي، الانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل وبقية الشهداء مطلب شعبنا. الرئيس التركي يؤكد للرئيس سلام في اسطنبول وقوف بلاده إلى جانب لبنان. اللبنانية الأولى، مسؤوليتنا أن نجعل الوقاية والتوعية والرعاية الصحية حقا متاحا لكل امرأة. موسكو تقصف كييف وتغلق ممرا مائيا بعد هجوم أوكراني على سفن روسية.

0: البداية ميدانية، فقد حلق الطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية منذ الصباح الباكر على علو منخفض. وفي الجنوب نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في أرنون النبطي، كما شن العدو غارتين من مسيرة على كفر تبنيت، إضافة إلى نسف للمنازل في حولى مرج عيون، كما رصد مواطنون على شاطئ صور بالعين المجردة طائرة F-15 إسرائيلية تحمل صواريخ MK-84، وشنت سلسلة غارات على المنصوري ما أسفر عن سقوط إصابات. وأشعل العدو النيران في الخيام تزامنا مع عملية تمشيط واسعة. في وقت تتواصل التحضيرات للجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل يومي 15 و16 من الحالي في العاصمة الإيطالية روما، أفادت وكالة فرانس بريس في المقابل بأن لبنان لم يعلن بعد رسميا مشاركته في الجولة المرتقبة. صحيفة فاينانشال تايمز أكدت وصول فريق عسكري أمريكي إلى بيروت للمساعدة في تنفيذ آليات الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، في إشارة إلى اتفاق الإطار الثلاثي. والوفد العسكري الأمريكي هو نفسه الذي ترأس الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون الشهر الماضي. تحذير من العيار الثقيل، ترامب يهدد إيران بألف صاروخ.
1: بالمئوية الأولى للدستور اللبناني اهتمت جامعة روح القدس بتنظيم معرض يوثق مراحل ولادة الدستور اللبناني. وصل وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة يلتقي فيها أفراد الجالية اللبنانية، ويبدأها في العاصمة واشنطن قبل أن يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة 2026 في الأمم المتحدة، حيث سيتناول التحديات الماثلة أمام لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وجهود الدولة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الرامية إلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة واستعادة الأسرى وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة إعمار القرى المهدمة وعودة أبنائها وتسوية النقاط العالقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بعلبك تغيب عنها المهرجانات هذا العام وسط أجواء سلبية، لا سيما على القطاع الاقتصادي.
2: ألقت الحرب التي أقحم بها لبنان بظلالها السلبية على مدينة الشمس، فأضواء الهياكل ستطفأ هذا الصيف، الموسيقى ستصمت والرقص سيغيب مع كل ما سيرافق ذلك من ركود اقتصادي في المدينة. وباختصار وعلى الطريقة البعلبكية، راح الموسم هيدي السنة.
1: أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال القيادي البارز في تنظيم داعش فراس الداغر ضمن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، إلى جانب عدد من القيادات المتورطة في الاغتيالات وتمويل أنشطة التنظيم. واستهدفت العمليات الأمنية عدة مواقع في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، وتمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية. موسكو تقصف كييف وتغلق ممرا مائيا بعد هجوم أوكراني على سفن روسية، وزيلنسكي 11 جريحا بالهجوم الروسي. تستعد إنجلترا لخوض مباراة ربع نهائي كأس العالم اليوم أمام النرويج التي تراهن على مهاجمها المتألق في البطولة هالاند. وعن مباراة بلجيكا وأسبانيا أمس وخروج المنتخب البلجيكي من المونديال، شدد لامين يامال نجم منتخب إسبانيا على صعوبة الفوز الذي حققه الفريق على بلجيكا في مباراة الفريقين بدور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم. ووصل منتخب إسبانيا حلمه التتويج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد تأهله للدور قبل النهائي في البطولة، بعدما حقق فوزا مثيرا 2-1 على منتخب بلجيكا في دور الثمانية في لوس أنجلوس.

زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج

ولجميع إعلاناتكم على راديو ريترو زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة عبر إذاعة تريتروبل زد ومنها صوت لبنان، شكراً لك. أما إذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413213550. وليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، و11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة 3ZZZ في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413213550.

نذكر المستمعين الكرام أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريتروبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

وجاءنا من القنصلية العامة اللبنانية في ملبون ما يلي: حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات للمعاملات الأحوال الشخصية على الرقم 0493352717. أما للوكالات يمكنكم الاتصال على الرقم 0493315336. ويرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط. أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529488. نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

وإلى محبي الحظ والأبراج نقول لبرج الحمل، ستبدأ في الإيمان بأنك قد ولدت قائدا، لأن الناس قد بدأوا في اتباعك بحماس. أما برج الثور، تذكر اللحظات الخاصة، سيزيد من ثقتك ويوحي لك بالإلهام الذي تحتاج إليه بشدة. أما برج الجوزاء، تحتاج إلى فهم الموقف لكي يكون بإمكانك إجراء التعديلات الدقيقة لإدخال التوازن إلى حياتك. برج السرطان، لا تسمح لأحد بعدم احترامك وتقديرك. أما برج الأسد، الضوء سيكون مسلطا عليك، ويجب أن تكون مستعدا للتصرف كقائد ساحر. أما برج العذراء، قد تتعثر الأمور بسبب قوى خارجة عن إرادتك. برج الميزان، وقت مناسب لتولي القيادة، لكن انتزاعها سيزيد مستوى التوتر. برج العقرب، إذا شعرت ببعض الضياع في الوقت الحالي، تمسك بعائلتك وأصدقائك.

أما برج القوس دعك من الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها. برج الجدي لا يمكن العودة بالزمن، وخيارك الوحيد هو مواصلة التقدم. برج الدلو، فرص كثيرة بانتظارك، وإذا لم تستغل واحدة منها فستندم لاحقا. وأخيرا برج الحوت، حان الوقت لدخول تجارب جديدة، أو على الأقل أخذ خطوة جديدة تجاه هدف مألوف.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجدداً بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج صعيد، آملاً أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: حروف وحب. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاثة بقصة عيسوك وغزي علمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة دمنهري والضياثة قمعينة ونسيونة إيذة دمخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثة والقورة دمخبي مطاعلت بشو بائث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قصة عيسوك قنيل بتقو غبر خاشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: مودع نوث اغذر بيث قلاخة روما بيث قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثة خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الامو تماني قطاطة عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثة دروما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتع من قيمياثة وصورياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة درومة عتقتة بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعمة برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

شمانا مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هاشا ايد من لبا مصايت اتصيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمّا.

شمال مخبب دارن قبل النخم شينغ دقاقيته من عندها برس قالة خرزت لشانة أنتورايا أم برس لقاتوهن هشايت من لبا مصايد أطسي ترين وقصت لا اف ام تومن مش من داها لشانة خليت يما أموهم بتقاوي قداها ساعات فيودر ناجريان ومدرزيه بأدورد وأنا زي ياقو هاول

شمانا مخبه مخوبا تمزمن بودخا كهنا قشيشا ميشايل نابي أمتي وليدة شيت ألبا وتمانيم وقصي تمانيا وشون يالي من داها ألما شيت ألبا وقصم وتماني أهكتوتا بيت ملبانا هانيبال كيباركس بمارلي هانيبال قد بشلي ليدا شوصر بإيلو الشيت ألبا وتمانيم وقصي تمانيا جوماتا تقول باشن بدشتة أرمي شمد بابو إيوا شمعن وديموزي شاكر كد مشايل إيوة بشن الطليوتا تروى آواهي من يخلن وهدخا رابا جلد شمانا مخبه امبلي جو بنوشايوتا وجو أسقويات تخيي قريتو قميتا مؤوتلا قالو قد بارقوا خمدن مدرشياته ومأوريلي خيو جو ماتت يلدوتو وبختامة شي تتقلبا وقتصمو أرباسا شمانا مخبة تركاية أصمناي وقرداية هيراني مخيل على ماتوا هل بدقى قطلة وسلابة وقتلن الرابة من خزمانه وبني ماتوا ميشايل دبهاي الضانة إيوة بشند علي موتا مزدوطة طشيا وجانو جوخا جبة خدشة لأورة التركاية مو شخلن قاتوا ادمن اصدوتو شمانا مخب برقادهوا اينا مناجستن شميلون قالا اتخا ربالخي خبانا تركايا ادمار وقاتو جوجون لقاما وخرمي لاللوخن قد قيتيتون بيه بداها ازعورا ومرقاتو لصدي كلت هو يا شمانة مخبه هاو وخا منيانة آتوراي بشلون جو السيروتا برخا متخا بشلي لبلا السلامس وطاما مصيل قد أرق عم تري أليمة آتوراي خينة وزل التبرس جوجو تبرس منطيالة منطالقانو المدرة الخا شليخوتة أمريكاية وهدخ شمانة مخبة مدرة قنيالة خيروتو

وبختام شمار مخبه من قاش ميشايل نابي ات بياشا خكتاو بلشانا برصايا وآها إلي هلبت ماناي داها كتاوة لشانت فرصايت ينكتيبو إلي مريزياتي ومدري نيشي آلهاي آها كتاوة شمانا مخبي بيش لطويعة جو تهرن وبشيت قلبه وتصمه شوي تري قربت تلايت بتوات اتوالي خاك كتاو خينا قد إيلي مدري خد شمت قليد بهشت أنا ودي مانايو إيلي قليدة ات برديسة ات أبقاها بياشي لطويعة جو تهرن واتلخ كتاو خينا مدري إيلي بشمت بسام أن سونغس بيرجا إيلي مزمور زمرياتي اتخا إيرانايا وآها كتاوة شمانا مخبة بشتا طويعة بشيتت ألبا وتصمو إشتب أربا جو أمديتت نيويورك إت أمريكا.

شو معنى مخبب تاز خرز اللقامة وبتهمزم من إديم يوما بتخملوقة خد شمت سعران دليبة آتوراية قبرنا شوتخا بتهمزم من بت أسيد مي بيتا ات بختيشو أهكتيوه دكتور ويليام

لتخة طيبة، لتخة أمتا، لتخة مرضوطة بأربابنياتت بريتا، اتلهو يقوبلت يترانا جورا من خوباطي وسعران قبارة أمتا آتوريتا وبنوني قبارة اتيمت آتور إينا قانت بشلون يوه يعني ولتقاتي امترسيانوتا ين أختيم رخلة مخلطين خلطة ين تغذية وآنت قبلن يتران جورة ممني أمتا آتوريتا لويلن آني زديقة ومهمنة ومدرة وميقرة ولا قبلن هلبت قبل طيبوتا القبال ويترانت قانيوة من آتوراية من بر امبلتت شلطانة قبارة آتور بريشايد بزونة مشي خايوتا كل إيمن النخراية قم هاويل سنيقوتا اليد آتوراية هلبت ميقرن وبريلن قاتو بإيدة بتختة إينا إيمن تسقدلن مني غزيلن الأكل نايوتا تخيو وأطرو وإيقارو وضرن هلبت ضرن من خبري كل مندة ويداوة قاتي وأب شوقلن تبيشي زبطن أقطيله

هارون الرشيد شمانه مخبي كلن يطخله لي بيوا وآون إيوا خميشايا أباسايا الخليفة البد آون إيوا من قربة شومو تماني إشتا وهل تمنيم وتمني المارن خا من ألبي الطوسة اتقيلي جو آها شويلة وهاو خليفة اتوالي آون إيوا خا صرعة ين خشة أختيم رخلة صرع إيوا اتوالي تشوخة من أسية لمصي والي الباسومو جوري القمايا بربختيشو أو تريانا قم باسم لي أب قم باسم الخا براتا مخبتة بي مدربت اتنش إيوا ات إيوا يمري والا من بيتوتت الرشيد

بقل ما قلونا يقاروخ ان شمانا مخبة خيك ما مدن كتاوة انتنا كتيبة بقاها ريزة اينا طيوبة اسية وخكيمة ين اخني مبلخغ بأربة يمرخ طبقات الاطباء والحكماء كتيبة بيت سليمان بر حسن بني مدرئيل بابا بني أندلس ومشومها لبي بر جليل سليمان بن الأندلسي معروف بن جليل

وأوتري شمانا مخبئي لقوديقس إد إسحاق برنديم إلى الفهرست إسحاق بن نديم أونت إيوا هلبت بشيتت مز بشيتت كميوة على قربة إيوا بداها زونة الدية كتيبة نباسو بدوا فهرست إن لنا مغزوية مش شي تلويتا أها تاما إن بدانة عباسين ويتالا ومدر ما تخورنا قد بتشعيت ليبة خكيمة القفطي أبوا إيوا خا من دنة ضية جو دانة العباسيين وكي يمرخ بخنا بأربة تاريخ الحكماء القفطي

وأوخرها إلى أينة خبرة بط طيوبة أسية وأودا إلى بر إلى كتيوة بيت خا من دن ضية قد إلى خد شمت عيون الأنبياء في طبقات الأطباء وأوى شمو بأربت إلى ابن أبي أصحب إلى أبوى مدرى قد إلى من دناتين بصمنا هل بد من أن أربع شمان مخبة تيخ بيا وقاتوخن آحمد آنوتا بوش جمرتا إلى بر أبي أصبعي أونت إلى قد لنا بياشا هل بد ليلة بياشا منشيتا أب أوزي قبل يطرانا من اكتوياتي ادليب آتوراي أن كل قد شقيلنا يطرانا من آتوراي ديان ورابا ليبنا هلبت مني وشم بيشانا شم متخرات هلبت جوزونة عباسيين والي جميومة.

شمانا مخب بدارخ أموخن دقاخيتا وعماني لألهاوة من ديت السدني رابي يول هاول قد إلي هلبت شوائيت همزومة منن بود خكمة توناية وملوئة وإديمي ما همون مدري إتلي خا توناية قاتو خن طاقة رابي يول شلامالوخ

0: شمان مخب الدارخي خيتا أم ربي والربي والقابول خشانا قمي قروتو خالداها برسقالة خرزد لشانا أطورايا وهمونا من إديميوما أتلوخا تونايا كرياقاتا من ديت السدني باقد ربي وال
1: باسي مرابا مغرياق واخشي قالو خشوبي وخشان
0: هدية مدري هدية كوبي
1: اخشي ليت نقالي داخل
0: بلاطة رابا صبيا رابا صبيا
1: اوكي اما شوق اخلات
0: باقد
1: مدري اسلامي خوبي قتل شامو انتي من هدي ميوما بسبارة شامي خجم خبراني زمريات شابير من من خرزو اليوم اتليخا تونايا من طلا سامان كتيوين كل ليلة وربل تلاي بتوات اينا قار الخاسة مقامة يا اختي إلى خد شمد ام نارا مطلقة ام نارا يعني فنان ومانا ارتست البتة اها قصة كتيوين الخشمة قوميات تقومنا جاوت بن أمتن من متلان وطلان وشتاوي وطينا يعني خمندي خايا هدخة بتشارنا اها تونايا طليقة أرخى بهرنت طلطلي من بيتها دوري ترى مخيلي قبل بيه شوري الجواجة نيخة بنيخة بأرخي قبت أركد آشور بانيبال قطعوي بر كتاوت خد شمات لوب داخي كتوت خاتونايا مخبلي تقارن آها كتاونا قمزيودي يلباني بت آها خقلت أم ناروتا أو أمانوتا الهدى قمل خمتة وجتوت التوناي أمطاليات الدراماي السبراي مردو تناي الشابير بليشانا يمايا آتورايا قبني أمتي آتوريتا مخبلي تقارن وبل جنبية وشكل خدرية مود آنوياتي قيوتران الجاني كد أنا هذا ريشي مجبا وإيدي برخاص الجواجة بهشياروتا أي أرخشتكتا وبطلتا من آزان وأتيان من شلتاني أو مناجستان برزلي بشوبي أخت إن خستونا خيلانا بلطلي من خد أرى قم أرخي دوي قالي أنا خجلي وزديلي لا هو يخز داجة قوم للأيناتي وطولق لي الأوسى مسؤورة بهرة بيشانة تقالها يوه لقاتي مرم لي ريشي وبتخلي الأيناتي كمت مصيلي من قمت خازن ولا أرخي شميلي خقالة بيمارة شلامة لخرابي حقوتكم قالها أنا غجلي ورابص ديني من أو قال خليا جارت شاوي قالت خامن آني يطعاني لملي جاني رابا وجولبي مري تكلتا وميتا ولا فلطن ومن بيتا اجي جوب لك او قالت ايوم اخا برقال نازج وصبيا فالوطي والكل خبرم اخاقينا او هاوس شابيرا بواري وجونتياتي مخملن رابا ومري رابا بشينا بروني من قالو خمبيوني ودخجوان قد اسري وخجا شنه ود انا بشامي وانت امرنو خليطي ود بيت برسوبي بخا برسوبة خينا سبب انا ليو الرابي جوربلي لدقارة من قم ارخو انا اود ويقن من روشي ومره فخلت رابي أنا ليون خليطة بد برسوبه وهيك لي خلطن من داميتوخ أو شكلوخ كليا أمبابي البيمة آتورايا ودويقة بإيدو ومرمو قلل وبرجان جاشوقي ومليه ومن خادوتا جوبلي ومري أنا لا يطن مودي لمعنى بيمة وأبليون من آني أسقان البيمة وشتقلي رأشلي بخا غلطة رابا جورة من آها جوابي ممكن بالدابق لغلي ومخلطلي ممكن لا تخمل أو من دي أنا تخموني ونوبيه البتة تخمنتي إي وسخصيت آها جوانقا تليت أن مانيلي جروب و سوري جروب وتويا ولي اعتبارو تبيه من برد متخرنب أو شكله تجلي منشن أم أو رخمي وخبي وبشاريرة ياكو ولا أها أختي إلا متخرنب شمد أزستي وخبي قامايا دهرستي أب آي ليت آوت خبو إي وبدمي وبجراية بكل وريدة لبي ولا داخي تشي تخرنوا لشمو شوق من ياقو أختي يطيوا بتخبي وتشسل أختي تشي قارنوا على دورستي ولا تشس خاخينا البتة طلاتي وشواشن ويروا ولتوالي هيج خبرة من ياقو ولا من دورستي وأبلا من هيج خارخمة ولا يطأن ماني لميتا وماني لبيشا وممكن شمة دورستي بيشا ومتخرة بيت ياقو تسخى من رخمة بأدانة دوراشة تشي قومي وتخري الخبيوي وخزماني باسد أو خبيوة بشكر بألو أختانا إنواج سياقو ممكن آها وخدري من قومياتي هاوي مقومت مودنا تفارس أو شمت هل آدية في شيل جولبي كسرابة من رخمي ويطاني ناجستا مرة ربي آها تخمنتو خيارختا مصبوط لتليون خليطة متخري اللوخ تشئيتة قمطلاتي وشواشني بس مبس مالوخ أخدت أمي بيتها وخازت بابي إيوة أو رخمه بالشريرة وتخرد الخينة أبقاني شوقلن الأمناروتا وشد إسلن بيتوتا وقاد يتقتلن سباي تيج لم خيلن جو خاصوخ ولا شوقلن اللوخ ولا زدو جلن ومغزيلن لام هم نوتا إيمت لا يولوخ بساسا تخامن إدباعي وبشم شهروا وشخلفوا وملخموا خشم خشخاتت لشانا من خياله كشهارة فرسوبايا وقاوت لهيك نسيانا بلشانا يمايا آتورايا ولا ضيتت آني خشخاتت شوقة أرزن بتهاوي ومخروتت آي طالتوخن تشقل خشوفة رابة شابيرا هات خمرة أو جوان قد شميل من بابه وأنا لا ضيدي مودي أمرنوا وداخي خلصنوا على جاني من آه جوان قد رابة شررت لا همزمت إلى ليبا إنوا ديرن ومدرش الآني خسيت عتيقة لا مردو تناي ودوراش بطيلة وتلخانة وتخلن وآني سروانة شمة وتقولة وأبت أمتا الهدى من آني ملخمان دجلة بكل أودوياتي إن هوي بخيوتا يوميتا ينجاو اجتوياتي وفرستت مشخاتي وأبجاو الطأليات الدرامائي بيشي ومقروب البيمة عاشورايا أبت لا خلطنوا ومدخرنوا تخاسا مسؤورة من إيوة ألتت طاقتي ومرخقتي من أمناروتا ولا شركتي بأودويات الدرامائي أمتنائي سبرائي تيج لي برميوال معنى إجرياتي قبل أمتي وممكن تي برميو سباي إن لي بأي وفرستي بتاني خشخاتت لشانا سبرايا آتورايا مرضنا رابا فريشا من آني خشخات أرزن تشوقا وتأرخات بطيلة تخشمة من شتاوي كي مبلخي والون بيدخى أرخى لام يغرطة ولازم تقبلنتا وقبل مرضنتا كي تشول آتورايا مرضنا چی مبلخی و الخجم خشخات بخا ارخت مسخرتا او سارتا بارخا شابرتا و بناجیبوتا بدخاطر داری و خاجخ چس اورا جاوت صفاتت خجم من آنی لتوالون هیج بالدوتا ولا برمتت معنایت آنی خشخات بطيله بفراسة وجاود فرجانة من يماتا وبناتا وعليما وطبلا ولا بداية ان خامن شخلاف سؤورة جاود ارتمت الزوئة شولخا خبرت لشانا يمايا شي اود شخلافا ويولخا معنى رابة فريشة قطوصة خبرت رخمة يعني خورة فرن بت ريش سقافة تختا بتيوخا معنى رابة فريشة خبرة زوقة أكا أكسن ينوال كشخلافة معنى خبرة آتورايا زوقة زين تختا بتاخا موشن جوجا هتخا خشخاتي أو خبرانة هجايا فريشة بزوقة بتسقافة وبتاخا شوراية خبرة كيوي فرشونيا إيمان بيشن ارتيمة أن ترت خشخات من خدري خشخات أختي مدخورة ون جاود آها تنايا شريا مسلمنا من خجمة قوميات يوماي تانا فرصوفائيد شركة ون وجاوي بعدان عليموتي وجوانقوتي ومن خدري كتويات تقرية ونوا ودوراش وزمريات تشمية ونوا وهل أدي يا رابة من هدخ خبران في عشان رتيمة خلطة وبدخ معنى رابة من خبانة وبالزودة من خاسامة سؤورة ملخمانة زمريات وشتاوة طاليات الدرامية وقصتة وتوناية وأوقامة كجاني بيماري ون وآه من سبب أنا خيالوبي ون وليون ملفانة وقبلت لن أني مصيانة خيدي وسزيري ومدرسي وأودي طراسة جاوت خشخات خلطة بفراسنا وقبل فاشوق تشلخة خبرة بسرستوتا وبشاريروتا أخ إديوم يوم تشلن بغزاية وخ تشلخة قجانة طاوية وفاشوقة وبفراسة أخ أو بسمالي ومدرش او قاما يا كجاني بيماري التتليت هيج خا جارو بمنخوسي وقابت تراسا كخلطي كل داخل تويا قطيلي بخيالي تآزن وخازن ان هاوي سرستوتا همزومة اهجوانقا افن اتلي باصوروتا من ايناتي تليون غزايا رابا بسبيوتا إن من قال بتماسم فرشن الأو رخمة شريرة شمتها ويشن ياريخي ويري البرشدن إيجي مري هلا خبتشالن يقرأيكو ممكن همشكي لرابة من دانا خيل على سامة ريانا بتاوي تفكتب أو رخمة عتيقة مريم
0: أنت بتمم من
1: بسيمة
0: لا همونة من أزولة قمايا من داها تونايا إيو رابا مهنيانا وبي وقت شاو عداتي بتاويلا مخا سامخينا منه شمانا مخبه
1: مدرب مليس تشوري لي قدانا خدشها
0: بضاين لا رابا هالبيت دانا مقيسته وإنا هلخا رابا سبايا هدي بخط مخلي خرز ديان سبب مثلن خرز خينا من بارو بتاتي شو مانا مخبة بطين خمنتا مرابي يول هاول ممدية السدني ألداها اتبقتا مدري قداها شاو آويلا أخنا هالبيت عمو وهل تبخبيو أخن يوم تخوشي بتاتي بتأمرخ قاتو خون بوشو مشينا من
2: مني فيودور ناجريان
0: ومن هبة أدوار مرابي يول هادت يول هاول منانيلي وأنا زي ياقو هاول وبوشو مشينا